0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والساكنة والصحة الدائمة على مالكنا كبواد ليمها مليسري فدك بقنا ينجي فرتوع أقوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى تواني انتر أتاما ينجي فرتوع نجري صباح. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestina dan di setiap pelosok alam yang dicengkam dengan kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya di negeri Sabah, agar sentiasa terpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami semua daripada fitnah, kesesatan, penyelewengan akidah, dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Sabah negeri yang dipenuhi dengan keamanan dan keimanan, kedamaian dan ketenteraman, kemakmuran dan keberkatan. Peliharalah negeri dan negara ini daripada segala kerosakan, bencana, musibah dan penyakit yang sukar diubati. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri ini dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah rezeki kami, perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu diamalkan setiap tindakan. Ya Allah, ya qadhi al-hajat, jadikanlah kami semua dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan hak zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Sawu mustaqim wa adilu ila shaf, rapa-rapa yang shaf, yang di bawah, yang ada kemampuan naik atas, kita shaf di atas. InsyaAllah pada rakaat yang kedua kita baca kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin. Salli fardal Jumaat.
0: Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وفرق جمعهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله.

اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الدنيا كبيرا تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. لا إله إلا الله شريك لي كان الله محمد حي من لا إله إلا الله شريك له العظيم الحي القيوم في سعادة شريك لا إله إلا الله دولة شريك له العظيم الحي القيوم في سعادة شريك له. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.